آووند بشمية نتقدى الشمو تأتي ملجوتو نهوي سويانو اي كانت بشمية أبعرة هلا نخما سنقانا يومان وشغلا خوبين اي كانت دبخنا شغلا الخياوي ولا تقلا النسيون إلا بصن من بيشة متل ديلو خاي ملجوتو خير العالم ربيش.